حرك اكثر چكانتي وجبانو لكوزيم رينكو وسكنتي جسوا كرابيتسا كريكرو يسلي جالي بسيدش مو